اللي خانا نطر فمك اسهن توشات برضه فانا رماسك اما كيكون ويتخبرك تكب اخوي ماسك ورمس لفاسك موبية بتسيك انو غي بيسك ما فتعاد وجمو تسوك انك برنجي تسنى ما موتر سخت سانسي بار متساش سليف متاندر صوت الدركت

عود خلاك ماما كاكني مير اخترون فليتس مايسترون مسالف وبدا اختخرونت انا شلوب مت فيزا هارت انواصد فاسد جمونت يكون فاسنا لي مخنترون اسخطك زخ ستاتشون اختي تسل

اللي خانا نطر فما جسن دوشات برضه فانا رماسك اما كيكون ويتخبرك تكب اخوي ماسك ورمس اللي فاسك موبية بتسيك انو غيبيس اخما فتعاد وجمو تسوك انك برنجي تسلنا ما مو ترسخت سانسي برمت ساشي سليف متاندر صوت الدرك.